0: العليم.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيغي لين دي نويو كين كو سي نيك سوتو رك سانت ديلو ناك دي زيار كليفة ديني اك كليفة ادي دي نيان ني جام سي بير ريو سنغال اك ليكا وور ندا خام نين جام سي لا ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو سي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي نيو ديلو فات لين وقتو جولي فجر سي ميغي تولو سي جومي وقتو بو توفتالي نين فوكي سيميلي اك نيت julli suba bi dañ ko amal juroomi waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñet tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi ci juroomi waxtu tembe timis dañ ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak juroom gee mi ngi ci juroom ñet waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak juroom tay nak la talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru gamu depp juroom ñet fan ci wéru septembre ci atum 2026 di gërëm di sant Ibrahima Fall bi nekkoon ci wàllu machine bi ki ko fi wutu di soxna Aram Fall fële ci RSI Radio Sénégal International Céline Diop CDM Seydina Sow ci kàddu gi soxna Adama Dieye. Kon ak mbokk yi ginnaaw ba juróomi waxtu jotee ba toftal fukki simili dañuy daal di dikk kiin ci këytu tàgge yi.